0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش تاني مع الله
1: What it is
2: ايه قاعد عند نفسه وشوف واحد يضحك واحد يبكي
0: توري بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك